الله يخليك. إذا ما تسألني إذا ما تسألني الصبح شوف تقسيمه النور الشمال ديال الكراكون ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.